0: مالنا بيبر العالم زي باس فينا بتباجر شكرا درو ليش كبيرك ليه
1: Campa Calón se...
2: Pues mi malo, Sira.